0: لوديتور سوس كريستوس، المجد يسوع المسيح. هنا رعاه الفاتيكان. مستمعينا الأحباب، حياً من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، ننظر إليكم برنامج العربية أولى نشاطات بابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم استماع إلى برنامجنا والاطلاع على الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticnews.va.
1: دعوه خاصا في احتمال الروح القدس الذي يدعى ثابرة، كذا حث البابا على وعدم التوقف، وهي حركات تبدو متظاهرية لكنها تبع من إيمان نعيه معا، متجاوزين لحظة الاحتفال الجميلة والكبيرة في مستن تبدو وكأن تحاكي تلك صفها الشاعر أوجينيو مونتي، حيث تحمل كل صور كتابة تقول أبعد من ذلك. هذه الأبيات مأخوذة قصيدة مايرالي للشاعر الحائز على جائزة نوبل بني مدينة نوا ومشية عاصمة إقليم ليغوريا تحديدا، يلقهم رئيس ساقف المطران كوتاسكا حوالي 6 طفل متقدمين لسر التثبيت برفقة 150 من الكهنة وأساتذة التعليم المسيحي، حيث استقبله بلوون 14 اليوم السبت 16 من مايو في قلب بركات بشر الرسولي بالفاتيكان، موجههم هذه الأفكار في تحية عفوية ارتجالية. مثل الشباب رعاية عديدة من القاء حي البابا قصة بالذكر أعرف أكثر قليلا، وهي رعية مانيسينو البلدة الواقعة في عمق إقليم ليغوريا قرب من جنوة، إلى أنهم هل أنتم أحسن بل إن جميعا رائعون، أهلا وسهلا بكم. والبابا أن الاحتفال سر التثبيت هو أحد أعظم الفرح بالنسبة للأسقف، منح موهبة الروح القدس قادرة امتلاء تمنح الحماس قوة، هذه القدرة على اتباع يسوع المسيح وقول نعم رب دائما وعدم الخوف منه بشجاعة، وعيش الإيمان في عالم يريد في كثير من الأحيان أن يبعد يسوع. ويتجلى حضور الروح القدس ليتورجيا في احتفال بعيد العصرة الذي سيصادف يوم أحد 24 من أيارو، إذ نذكر خبرة التلاميذ الأوائل الذين نالوا المعزي لبدء كرازة البشارة، وأنتم جميعا شركاء وسوف تشاركون في هذه الرسالة لأن جميعا مرسلون إلى عائلاتكم وأصدقائكم وجميع الناس، أنتم أيضا يجب أن تكون تنحية للروح الذي يحيى. مع ذلك في بهجة منحر التثبيت يختبئ نوع من كما قال قداسة، وهو في بعض الأحيان عندما يمنح أسقف سر التثبيتية الروح القدس لا يعود يرى هؤلاء الفتيان أبدا، إذ يكون من الرعية. ومن هنا وجه البابا لهون 14 دعوة الشباب إلى ينسوا المشاهد عاشوها في فترة استعداد بما في ذلك زيارتهم إلى روما التي شكلت فطان للاحتفال والصلاة معا، وقال لكن هذه الفرحة طوية في قلوبكم ولتستمعونكم تلاميذ أمناء ليسوع المسيح. ثبات يشجع البابا على مارسته عبر الأنشطة العديدة للحرعوية، إذ إن هذا البول الجماعي ما يوجه حث عبر الأعظم، نحن لا نعيش الإيمان مفردنا بل نعيشه معا، وتكوين الصداقة والجمع هذه وطريقة لعيش برا كتميذ ليسوع. وخلص البابا إلى القول بقدر ما هو جميل مجيء إلى روما ونيل سر تيت، يجب أن يرافق هذا الشعور التزام واستمرار في كونهم أصدقاء سلين ليسوع، وختم قل لتكون هذه الأيام أيضا عونا كبكم في مدرة إيمانكم.
2: استقبل البابا لون الرابع يوم السبت 16 مايو وفدا من مسجد في عدد من المصارف الإيطالية، وفي بدايته إليهم رحب الأب الأس بالجميع معربا عن سعده للقائهم، ما يشكل فرصة للتأمعا حول ضائف البنوك ونضيق الائتماع في المجتمع. ثم توقف

0: مقدسة أصول الانضفال مؤسساتهم التي تجمعها الحق إلى دعم قطاع المال والمالية العامة والخاصة في بعض وأطر مختلفة في ريخ إيطاليا. وتحدث البابا عن البلاد التي تميز بالشجاعة والإبداع وتشهد على التعامل بين الادخار والاستثمار الخاص والعام بهدف تحقيق خير البرك وأجل نمو اقتصادي. ووصل لون الرابع قائلا لضيوفه إن مؤسساتهم المالية قد ساهمت بأشكال مختلفة من أجل تقاسم وإعادة توزيع الثروات بين الأسر والشركات والمؤسسات، جاعلة الاستفادة من أكثر إمكانية للجميع مع تثني إسهام لشخص. ووصف الأب الأقد هذه بوظيفة اجتماعية تندرج في الرسالة التي جعلها الله للآن، أي أن يحرس الخليقة. وهكذا فإن كل نشط بشري هو مدعو إلى إنتاج الثمار من خلال التوفير بسخاء ومساواة للخيور التي جعلها الله في الأصل متناول الجميع، وأيضا قيام بطن يقوم على ثقة لبذور الخيور المندرجة في الخليقة كوعد خصوبة. وأضاف الأب الأقدس أنه بفضل هذه القدرة البناءة كانت المنظومة التصرفية عبر القرى في مركز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبير، وقد أصبح واقعا مركبا ومتشعب بشكل أكبر بإمكانه التأثير على حياة خاص. وتوقف الباب كون التمركز رؤوس الأموال والتمتع بالبقاءات وفر لهذه وسائل اقتصادية ضخمة، ما أدى توفر أنية مزدوجة لتعزيز قاسم متكون لصالح الخير العام أو في المقابل بشكل سلبي لجمع تراكم أنانية تسفر عن لا مساواة. قال أبو الأقدس لضيوف بعد ذلك أن تاريخهم يشهد على أن من يعمل في مجال الأسواق المالية لا فقط يمكنه عمل الخير من خلال التعرف بشكل قوي، بل وأنه أيضا إعلام وتكوين الأشخاص والأوقات التي يعمل فيها على استخدام حريص ملائم أخلاقي للموارد يشتمل فيه الإحساس والطمع أنها والمحبة، وذلك تعزيز معايير مؤنسنة لا يكون الربح التضامن رين تناقضين. وأضاف أن تاريخ يكشف من جهة أخرى أن أسلوب العمل هذا يضمن مع الوقت نموا سلما ودائما بنى والنماذج الجماعية والعلاقات. وقدسته أن تأسيس هذه المؤسسات تذكر الجميع بأن من يتلى البنوك قبل شيء لا تحليل رأس المال الأشخاص، وأن الأرقام رجالا وعائلات في حاجة إلى مساعدة. وأضاف البابا قائلا للحضور أنه وطن من هذا وفي سياق من إخدام معلومات للأدوات يريد دخولا مركبا وصناعيا بشكل بر دائما في العلاقات بشخاص، فهم مدعون إلى العلاقة كي لا يشعر من يحصل على خدماتهم هو متروك لبرود أدومات الخوارزمية مهما تتميز بالكفاءة والدقة الحسابية، بل يلمس خلف الأدوات التقنية حضور خاص مستعد للإصغاء ويتوقون إلى الخير. ومن بين ما تطرق إليه البابا لون الرابع عشر في حديثه في المصارف الإيطالية قدرة هذه المؤسسات على التأثير على التطور أوي للمجتمع وأيضا نموه الثقافة، ولها فإن حضوركم ثمين. بعض الأب الأقدس قبل ضيوفه لتذكير مستسلم أمام القيم المادية خالطا الغاية والوسيلة بأنه الضروري على يد المالية أيضا وضع الشخص في المركز دم، وأن على هذه الركيزة يجب تأسيسنا الاجتماعية البديلة التي نحتاج إليها، وذلك بما ذكر البابا فرانسيس. تبع الأب الأقدس قائلا للحضور إن نشاطهم يصبح من هذا المنظور حيا وعليا، وتشهد عليه المشاريع الإنسانية والثقافية الكثيرة التي تدعمونها. أضاف البابا ثم شجع الجميع على مواصلة العمل بهذا الشكل محافظين لدعوتهم حية، الدعوة إلى أن تكون سياساتهم هيئات للدعم المتبادل. كما أضاف البابا الحضور لتوجيه نشاط تضامنية، وأضاف أنه هي البذرة التي ولدت منها الجذر القوي ولي وبفضله وإن كان غريبا مختبئا تواصل واقعكم النمو والتطور. ومن كلمة إلى وفد مسؤول موظفي عدد من المصارف الإيطالية، دعا قداسة البابا لون الرابع عشر ضيوفه ألا ينسوا في أمانة إلى أصولهم المحبة والتي عليهم الأحرى دعا المعيار لتياراتهم.
1: يوم الاثنين المقبل موافق 18 من أيار مايو عام 2026 سيقوم قداسة أرامل الكاثوليكوس الكنيسة

0: الثانية الرسولية في كيليكيا زيارة البابا لوب عشر. جاء ذلك في بن صادر عن الكرسي الرسولي والذي أكد أن هذه ستكون أول رسمية يقوم بها الكاثوليكوس البابا لون الرعشر. يعقب اللقاء وقفة صلاة في كابيلا البابا أوربانوس الثاني قصر الرسولي بكان. كما سيقوم قداسة أول زيارة دائرة تعزيز وحدة المسيحين ودوائر تابعة للكوريا الرومانية. وفي 19 من مايو يقل الكاثوليكوس دارة عامة عهد البابوي حول التحديات التي تواجهها الكنائس الشرق الأوسط. بعد إسبانيا ستكون وجهة نظر الرسولية للبابا الرابع عشر بلدا أوروبيا آخر فرنسا. وجاء في بيان اليوم الموافق 6 مايو عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي تلبيا لدعوة رئيس السلطات الكنسية البلاد والمدير العام لليونسكو، سيقوم قداسة لون الرابع عشر رسولية إلى فرنسا 25 إلى 28 من أيلول سبتمبر عام 2026، حيث سيزور أيضا مقر منظمة اليونسكو. ستذهب الزيارة هي الولاية 5 لون الرابع عشر بعد تركيا ولبنان من 27 من 2 نوفمبر حتى 2 كانون الأول ديبر لعام 2020. زارت موناكو 28 أذار مارس، أفريقيا من 13 وحتى 23 من نيسان، وإسبانيا من 6 إلى 12 من حزيران يونيو. كاردينال ودبلوماسي وراعي، ما الكنيسة الجامعة عمل غالبا ما بعيدا عن الأضواء ولكن نشيطا ومضن. تأسى البابا لون الرعشر في بازيليكا بطرس باسم جناز الكاردينال السويسري الراحل بول إيميل ديج الذي وفته المنية عام 1999 في 8 أيار مايو جاري. إنه الكاردينال العزيز الذي قاد السرطة البابوية في إيطاليا وسان مارينو 2017 حتى عام 2020 ليكون أول شخص غير إيطالي يشو هذا المنصب. وكان البابا فرانسيس قد رفع للرتبة الكاردينال في الكونسر المنعقد في 30 أيلول سبتمبر عام 2023، وهو الكونسر نفسه الذي نال فيه الرتبة الكاردينالية فرانسيس بريفو والذي أصبح الآن البابا لون الرعشر. لقى اليوم هذا في اللقاء العظيم هي مع الرب الذي خدم بسخاء مع الصديق الذي سار إلى جانبه بنة طيبته والتي قد أكثر فيها في خدمة القي الرسولي في مختلف البعث البابوية وفي أمة سر الدولة. وقال البابا في خلال الاحتفال إن الالتروماسي قبل ذلك كراع كنيسة هذا عمل أخانا لسنوات طويلة صبر ونكون ذات لكي يجمع في وئان الشعوب التي أوكلت الطاعة العناية ترى وأيضا العقبة والتحديات التي يدعى الممثل البابوي لمعطيها من أجل خير. ما تذكر البابا وون مهمة تشيلش في بوروندي ترينيداد وتوباغ وعدة دول في منطقة البحر الكي وفي كوريا الجنوبية ومنغوليا ولاحقا السويد والدنمارك وهولندا وإسلندا والنرويج ثم في الأرجنتين وصولا إلى إيطاليا سان مارينو. وأضاف قداسته إنها دورة كنسية ودولية واسعة تشهد على جهوده وقدرته عيف في محبته الراسخة كعن مع فئات مختلفة تماما عن بعضها البعض أمكن وشعوب أرسل إليها باسم الأب الأقدس لنزع علاقات شركة بين الكنائس المحلية والكرسي الرسولي فضلا عن روابط الصداقة. وأكد الحبرم أن الكاردينال بول إيميل يلقي الآن بربه ونحن نرف في هذا العبور السري متمنيا أن تكون هذه لحظة فرصة للتأمل حافز نثمن الخير الذي كان بنعمة الله وزعا له بإيمان وتفان. وفي السياق بابا الرابع عشر في عطه بخطاب فرانسيس الذي كان قفت شيريج في آيريس حث فيه الدبلوماسيين على حال الرجاء يزهر منهم كاستجابة لرغبة أوب ونارها للخير. وقال البابا إنها دعوة نحن أيضا ما أن نلبيها نضعها منفيذ كل المكان الذي دعى فيه لخدمة الإخوة ومحبتهم إن عاجة الماس مرسلين يساعدونه على عادة الثقة وإن الشهادة الصبر لأولئك الذين اختارهم الله خداما له يمكنها أن تعدودنا استجابة لهذا النداء.
1: وافق البابا لون رشر على قرار الكاردينال تشيرني عميد دائرة المعنية خدمة التنمية البشرية المتكلة قاد بإنشاء لجنة فاتيكانية تعنى بغاية الذكاء الاصطناعي مع العلم أن نيهو سيكون منقا لهذه اللجنة التي تضم أعضاء باقي الدوائر الفاتيكانية والأكاديميات الحبرية وتهدف إلى تسهيل المعلومات والمشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك سياسات استخدام هذه التكنولوجيا قبل الكرة.

0: تصير لي. مما لا شك أن هذه الخطوة تعكس اهتمام البابا ليون عشر والكرسي الرسولي بالتحديات الكثيرة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه من قدرات ومخاطر. وقد أنشئت لجنة تماشي على المادة 22 من الدستور الرسولي بريديات إيفانجيليوم التي تتيح لعميد إحدى دوائر الفاتيكانية إمكانية إنشاء لجنة تعنى قضايا هي من ضمن صلاحيات عدة دوائر، وتطلب بالتالي شاورا مبادلا ومتكررا، شرط أن يحصل هذا القرار على موافقة الحب أعظم. وكتب في الرسالة التي وافق فيها على هذه الخطوة أن الذكاء الاصطناعي هو موضوع يتطلب النقاش والتشاور إزاء التطورات التقنية التي شهد العالم مدى العقد القليلة الماضية، وخصوصا بعد أن أصبحت هذه التكنولوجيا بمناول الجميع. وقف لون العشر عند أثار الذكاء الاصطناعي على الكائن البشري وعلى البشرية ككل، مشيرا إلى حرص الكنيسة الكاثوليكية على الدفاع عن كرامة شخص لا سيما في ضوء نموه المهمل. مع العلم أنه في شهر كانون الثاني يناير من العام الماضي قامت دوائر عقيدة الآن والثقافة والتربية بإصدار ثقة مشتركة تتناول علاقة بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري. وجاء في الثقة أن أي تعديل يمكن أن يطرأ المستقبل على التي هذه الجنة يحتاج إلى موافقة الحبر الأعظم، كما ستسند إلى عمداء الدور مهمة اختيار أعضاء دائرة التي ستضم اللجنة على أن يقوم تنسيق الأعمال. ولمدة سنة واحدة عميد دائرة الفاتيا لخدمة التنمية البرية المتكامل الكاردينال مايكل شير، الذي يتعين عليه أن يسهل التعاون وتبادل المعلومات بين الأعضاء بشأن الرياح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الحوار والمشاركة. هذه البادرة تعيد الأذهان لجنة الفاتيكان لجائحة كوفيد-19 والتي أهل البابا فرانسيس في مارس من العام 2020، وأسند إليها مهمة التعبير عن حرص الكنيسة لمواجهة التحديات التي طرحتها الأزمة الصحية العالمية، عملت انعكاس على العمل والحياة الحية. وفيما يتعلق بالتحدي الإفراطي المتمثل بالذكاء الصناعي فتترتب عليه أيضا انعكاسات نفسية على الكائن البشري، كتب البابا ليون الرابع عشر في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية. تحدث رئيس الأساقفة إيتوري باليسو وهو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال أمر عقد في روما على مدى اليومين الماضيين، تحدث عن أزمة النظام الدولي الحالي، أوضح أن التعددية الدولية والاعتماد المتبادل بين الدول اللذين نا في الماضي علي استقرار أصبحا يستخدما كوسائل ضغط وابتزاز سياسي اقتصادي. وأشار ذاته إلى أن صوت البابا ليون الرابع عشر يعد من الأصوات القليلة التي تدين بوضوح انتهاء القانون الدولي والإنساني، داعيا أساسات الدولية إلى اتخاذ قفة أكثر من وصرامة، كما حذر من عودة منطق النفوذ الإمبراطوريات حيث تتنافس القوى الكبرى على تشكيل نظام عالم جديد. بينما تعد الدول الحل كشراء ثانوي يطلقهم الدعم الاقتصادي والعقل وحسب. هذا وانقذ الدبلوماسي والكاني تهميش شعور منظمة الأمم المتحدة من خلال إنشائيات بات أقل تمثيلا، إضافة إلى مود مجلس وعجزه الإصلاح، ما أضعف ثاب النظام الدولي وشجع اتخاذ إجراءات أحادية تزيد من خاطر النزاع والمعاناة المية. في خلال كلمته شد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة فنيف على أن الدفاع عن التعددية القانون الدولي يتطلب اعتراف كرامة الإنسان كقيمة أساسية تسبق السلطة السياسية وتحدها، محذرا من أن تغليب المصالح الأنانية للقوية يهدد العدالة والسلام العالميين.
1: يرمو رئيس الأساقفة فيسفالداس كل

0: لوكاس السفير البابوي فانيا، صورة مأساوية في البلاد، وصف بأن نجوم الأكثر عنف ضخامة شنه روسيا بداية الحرب، والذي أسفر حصيلة مفجعة 24 قتيلا و48 ريحا في العاصمة وحد من بين أطفال. في اتصال هاتفي معه موقع فاتيكان نيوز، قال السفير البابوي أن الساعاتر كانت عصيبة للغاية على البلاد بأسرها، مشيرا كثافة الغير المصل للقصف الذي وقع يومين 13 و14 من أيار يوليو. وأوضح كولبوكس أن السلطة الأوكرانية أحصت أكثر من 1500 طيارة بعيدة وصلت إلى مدن الغرب الأوكراني مثل إيفانو، فرانكفيست وإجهوردو وغيرها. تشهد العاصمة كيف لاحقا ليلة قاسية تمثل هجوم بالمسيرات ونحو 60 صاروخا كان معظمها من الصواريخ البالستي. وأعرب السفير البابوي عن قلقه البالغ إزاء استهداف مركبة تابعة للأمم المتحدة وتحديدا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حيث وصفت في خيرسون أثناء قيامها بتوزيع المساعدات، وشدد على أن المركبات تحمل علامات واضحة ومميزة ولا تتحرك إلا إخطار مسبق للسلطات الأوكرانية وهي على حد سواء، مما يؤكد أن هذه الهجمات متمدة وليست الأولى من نوعها، وهو أمر يثير مخاوف شديدة إذ يبدو أن الهدف هو وصول المساعد إلى السكان التاجين. ولم تسلم البعثة الدبلوماسية للفاتيكان من هذه الهجمات، حيث أشار رئيس ساقفة إلى سقوط بعض شظايا الصاروخ مقر السفارة القوية ما تسفر عن أدراس ما في الأرواح، مضيفا أنهم عثروا على بقايا هذه الشا صباح اليوم التالي. وفي إطار تواصله المدير مع المجتمع المدني، أفاد كوغاس بأنه تحدث مع الأبائيل ستيفو راعي كير القديس باسيليو الكبير بكييف التي نحو كيلومتر نصف عن مقر سارة، أن الكنيسة تخلى لأعمال الترميم منذ أشهر حيث عثر القوم عليها مؤخرا على 57 ثقبا في السقف ناتجة عن ضايا المسيرة والصواريخ التي تساقطت خلال الأشهر الماضية تسبب في تسرب للمياه واستدعى حن عاجلا. أما الوضع في الواقع على الضفة اليسرى لنهر نيبرو فيبثر مأساوية، حيث تعرض من سكني متعدد طوابق لضرب مباشر أدى انهياره. ومع انتهاء عمليات البحث قاد ارتفعت حصيلة الضحايا ذلك الموقع إلى 24 وعشرات الجرحى. ختام حديثه السفير البابوي النقاشات مع بعض الدبلوماسيين الذين أكدوا له استمرار القصف بهذه الكثافة الحدة لا يؤي مؤشرات إيجابية، معكس بوضوح غير رغبة في الصراع إصرار على مصارة الحرب.
1: أدت وكالات الإغاثة التابعة لنظمة الأمم المتحدة إلى قيادة المساعدات المنقذ الحياة بشكل عاجل من أجل تجنب حال طوارئ نتيجة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. قال بهذا الصدد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن منظمة الأغذية والزراعة فاو وتنسيق الشؤون الإنسانية وصندوق الأمم المتحدة لطول اليونيسف برنامج الأغذية العالمي وجهت نداء زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى هذا البلد الأفريقي. وقال الأمين الأممي إن آخر تقرير بشأن الأمن الغذائي أظهر مستويات الحالة من انعدام الأمن الغذائي في الصومال تؤثر على 6 ملايين شخص أي ما يقارب ثلث عدد السكان، من بينهم حوالي 2 مليون طفل ربعهم تقريبا يعانون من سوء التغذية الحالة.
2: بهذا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، تمناها لكم من إذاعة الفاتيكان ديتور يسوع كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أطل البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم من على شرفة مكتبه الخاص في القصر الرسولي بالفاتيكان ليتلو مع وفود الحجاج والمؤمنين صلاة افرحي يا ملكة السماء كما جرت العادة كل يوم أحد. وتوقف الحبر الأعظم في كلمته عند معنى وأهمية الصعود الذي نجده في حياة الرب يسوع وأمثلته وتعاليمه. قال البابا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحد مبارك. تحتفل العديد من بلدان العالم هذا اليوم بعيد صعود الرب. إن صورة يسوع الذي كما يقول نص الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل يرتفع من الأرض ويصعد نحو السماء، وقد تجعلنا نشعر بأن هذا السر هو حدث بعيد عنا، لكن الأمر ليس كذلك في الواقع، فنحن متحدون بيسوع كما تتحد الأعضاء بالرأس في جسد واحد، وصعوده إلى السماء يجذبنا نحن أيضا معه نحو الشركة الكاملة مع الآب. وقد قال القديس أغسطينوس بهذا الصدد: إن تقدم الرأس إلى الأمام يشكل رجاء الأعضاء. إن حياة المسيح كلها، مضى البابا ليون الرابع عشر يقول، هي حركة صعود تشمل العالم كله وتحتضنه من خلال إنسانيته، فترتفع بالإنسان وتفديه من حالة الخطيئة وتجلب النور والغفران والرجاء حيث كانت الظلمة والظلم واليأس، وصولا إلى الانتصار النهائي للفصح، حيث إن ابن الله بموته قضى على الموت وبقيامته أعاد إلينا الحياة. هذا ثم قال الحبر الأعظم: إن الصعود لا يحدثنا عن وعد بعيد، بل عن رباط حي يجذبنا نحن أيضا نحو المجد السماوي، فيوسع ويرفع آفاقنا منذ هذه الحياة ويقرب أكثر فأكثر طريقة تفكيرنا وشعورنا وتصرفنا من مقياس قلب الله. ونحن نعرف طريق هذا الصعود، نجده في يسوع في عطية حياته وفي أمثلته وتعاليمه كما نراه مرسوما في العذراء مريم والقديسين، أولئك الذين تقدمهم الكنيسة نموذجا كونيا، وأيضا الذين كان البابا فرانسيس يحب أن يسميهم قديسي الباب المجاور، الذين نعيش معهم أيامنا، الأباء والأمهات والأجداد وأشخاص من كل عمر وحالة يسعون بفرح والتزام إلى أن يعيشوا بصدق بحسب الإنجيل. ختم البابا ليون الرابع عشر يقول: مع هؤلاء الأشخاص وبدعمهم وبفضل صلواتهم يمكننا نحن أيضا أن نتعلم كيف نصعد يوما بعد يوم نحو السماء، جاعلين موضوع أفكارنا كما يقول القديس بولس الرسول كل ما هو حق وعادل ومحبوب، ومطبقين بمعونة الله ما سمعناه ورأيناه لكي تنمو فينا ومن حولنا الحياة الإلهية التي نلناها في المعبودية والتي تجذبنا باستمرار إلى العلا نحو الآب وتنشر في العالم ثمارا ثمينة من الشركة والسلام. بعدها قال البابا ليون الرابع عشر: لتساعدنا مريم العذراء ملكة السماء التي تنير وتقود طريقنا في كل لحظة. بعد تلاوة صلاة افرحي ملكة السماء، حي البابا ليون الرابع عشر كعادته وفود الحجاج والمؤمنين الحاضرين في الساحة الفاتيكانية، وقال إنه يحتفل هذا الأحد في العديد من البلدان باليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية حول موضوع الحفاظ على أصوات ووجوه بشرية، وأضاف أنه في زمن الذكاء الاصطناعي يود أن يشجع الجميع على الالتزام في تعزيز أشكال من التواصل تحترم حقيقة الإنسان، الذي ينبغي أن يوجه نحوه كل تحديث تكنولوجي. كما أشار البابا إلى أننا سنحيي من اليوم ولغاية الأحد المقبل أسبوع كن مسبحا، المخصص لعناية الخليقة والمستلهم من الرسالة العامة للبابا فرانسيس. وقال إنه في هذه السنة اليوبيلية للقديس فرانسيس الأسيزي نتذكر رسالة السلام التي أطلقها، سلام مع الله ومع الأخوة ومع الخليقة، موضحا أنه في السنوات الماضية وبسبب الحروب تباطأت الإنجازات على هذا الصعيد. من هذا المنطلق شجع البابا أعضاء حركة كن مسبحا وجميع العاملين من أجل إيكولوجيا متكاملة على تجديد الالتزام في الاعتناء بالسلام وبالحياة. في الختام حي الحبر الأعظم جميع المؤمنين الحاضرين في الساحة الفاتيكانية والقادمين من روما ومختلف أنحاء العالم، متمنيا للكل أحدا سعيدا.
2: عقب الإعلان عن الزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا لون 14 إلى فرنسا من 25 حتى 28 من أيلول سبتمبر القادم، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع رئيس مجلس أساقفة فرنسا الكاردينال جان مارك أفلين رئيس أساقفة مارسيليا، والذي بدأ مؤكدا تلقي نبأ الزيارة بفرح كبير، وأضاف لقد كنا ننتظرها، مشيرا إلى أنه قد تبادل الرأي مع قداسة البابا لون 14 فور انتخابه حول زيارة محتملة إلى فرنسا. وتابع رئيس الأساقفة أنه قد لمس منذ البداية تعلق الأب الأقدس بهذا المشروع، وأن لدى قداسته اهتماما بهذا البلد وما يمثله، وذلك بحكم تاريخه وكيفية ممارسة تأثيره في الكنيسة أيضا من خلال شخصيات تميزت بالقداسة. ثم أراد رئيس المجلس الإشارة إلى ما على الكنيسة في فرنسا مواجهته من تحديات هي مشتركة مع دول أخرى وإن كان لها تميز في هذا البلد، وأضاف واصفا الإعلان عن زيارة قداسة البابا بنبأ رائع للكنيسة في فرنسا ولبلدنا أيضا. قال الكاردينال هذا وتم التطرق خلال المقابلة مع رئيس مجلس أساقفة فرنسا إلى الزيارة الرسولية التي قام بها البابا لون 14 إلى إمارة موناكو في 28 من آذار مارس المنصرم، زيارة اهتم بها الفرنسيون أيضا، كما وكان الكاردينال أفلين قد شارك في الاحتفال بالقداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا. وعما ينتظر كاثوليك فرنسا من زيارة الأب الأقدس، قال رئيس المجلس إن تطلعاتهم كبيرة لأن الكنيسة في فرنسا تعيش تناقضات كثيرة، فهناك الجوانب الجميلة مثل الأعداد المتزايدة من الشباب الذين يكتشفون المسيح ويطلبون نيل المعمودية أو سر التثبيت. وأشار الكاردينال أفلين أنه يرافق حاليا في مزار لورد 1500 من حجاج أبرشيته مارسيليا، ومن بينهم الكثير من الشباب الذين اكتشفوا المسيح وهذا أول حج يقومون به. وأعرب عن تأثره لرؤيته هذه الأمور الجميلة، إلا أن هناك بعض الجوانب الأكثر حساسية، قال رئيس المجلس، وتحدث مثلا عن الجماعات الريفية التي تتميز بسن متقدمة، كما وأشار من جهة أخرى إلى أزمة الانتهاكات بما في ذلك الجنسية في الكنيسة، وقال إنه قد تم تجاوز هذه الأزمة إلا أنها لم تنتهي بعد، ولا يزال هناك الكثير مما يجب عمله ومن الاحترام الذي يجب التعبير عنه. ووصل الكاردينال أفلين أن البابا يعلم هذه الأمور وسيأتي إلى فرنسا للإصغاء إلينا وتشجيعنا وإرشادنا إلى مسار كي نواصل رسالتنا في شركة مع الكنيسة الجامعة. وأضاف أن الشهور الأربعة التي تفصلنا عن زيارة البابا لون 14 ليست فترة طويلة للاستعداد للزيارة. وفي إجابته على سؤال إن كان يعتبر زيارة الرسولية للأب الأقدس تشجيعاً لما قامت به الكنيسة في فرنسا من عمل لمواجهة هذه القضايا الصعبة، قال رئيس المجلس إن هذا صحيح، وهو ما لمسه في لحظات كثيرة خلال التحضير لهذه الزيارة مع قداسة البابا، وأن هذه هي الروح التي تم الانطلاق منها والعمل بها، وأكد مواصلة العمل مشدداً على ضرورة انفتاح الكنيسة في فرنسا على النعمة التي تنالها بزيارة خليفة القديس بطرس، وأكد ضرورة العمل من أجل إعداد القلوب وجعل الروح القدس يعدها، لأن علينا حسب ما تابع الكاردينال أن نكون مستعدين لما ستعنيه هذه الزيارة بالنسبة لنا، لما ستحمله كلمات البابا ورسالته. يجب من جهة أخرى أن نستعد، قال رئيس الأساقفة، للتمكن من تعريف الأب الأقدس بما نعيش، كي يفهم ذلك بشكل جيد ليرشدنا من خلال خدمته وتعليمه إلى مسيرة السنوات القادمة. سئل رئيس مجلس أساقفة فرنسا بعد ذلك عن برنامج الزيارة الرسولية للبابا لون الرابع عشر، في إشارة إلى أن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي لم تعلن عن هذا البرنامج بعد، بينما ذكرت الكنيسة في فرنسا أنها تنتظر الأب الأقدس في باريس ولورد. وقال الكاردينال جان مارك أفلين إن هذا ما يتم التفكير فيه، وأشار إلى أهمية زيارة البابا إلى باريس، حيث سيتوجه أيضا إلى مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، وأيضا أهمية زيارة لورد المحطة الهامة الأخرى في هذه الزيارة الرسولية. وتابع رئيس المجلس مشيرا إلى أنه ستبدأ قريبا زيارات تفقدية للتمكن من التعرف بشكل أكثر وضوحا على إمكانية التنظيم لقاءات أخرى، وأراد لفت الأنظار في هذا السياق إلى أن زيارة قداسة البابا ستكون قصيرة، وأضاف أن الأب الأقدس ستكون لديه بالتأكيد فرص أخرى لزيارة فرنسا. وخلال الحديث عن زيارة الأب الأقدس إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، تمت الإشارة إلى حديث البابا لون الرابع عشر خلال السنة الأولى في حبريته عن هذه المواضيع وأهميتها، حيث توقف عند الأهمية الأساسية للتربية والتكامل بين العلم والإيمان، كما ووصف الثقافة بجسر نحو الأخوة والسلام. وقال الكاردينال أفلين في هذا السياق إن زيارة البابا إلى هذه المنظمة أي اليونسكو تعكس مواضيع هامة بالنسبة للكنيسة، مواضيع متداخلة فيما بينها، وذكر رئيس الأساقفة بتشجيع البابا بنديكتوس 16 خلال زيارته فرنسا من 12 حتى 15 من أيلول سبتمبر 2008 على الاهتمام بالعلاقة بين الإيمان والعقل، كما وأشار الكاردينال أفلين إلى أن العقيدة الاجتماعية للكنيسة تجمع بين الإيمان المسيحي والتعبير عنه بشكل ملموس في الحياة. وتابع رئيس المجلس متحدثا عن التربية، وذكر في هذا السياق أن الكنيسة في فرنسا قد قررت أن تخصص 3 سنوات كاملة لهذا الموضوع، والذي يشمل جوانب وأطرافا مختلفة من بينها العائلة. وفي ختام المقابلة تم التشديد على أهمية هذه الزيارة في أوروبا بكاملها، وذلك في فترة تعاني منها القارة من مشاكل عديدة، وإلى الأهمية العالمية لهذه الزيارة انطلاقا من كون الكنيسة جامعة.
3: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان ذهب التلاميذ 11 إلى الجليل، إلى الجبل الذي أمرهم يسوع أن يذهبوا إليه، فلما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم ارتابوا. فدنا يسوع وكلمهم قال: إني أوليت كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. يظهر لنا الإنجيل الرسل الذين يجتمعون في الجليل على الجبل الذي أمرهم يسوع أن يذهبوا إليه، وهنا يتم اللقاء الأخير للرب القائم من الموت مع تلاميذه. يشكل الجبل علامة رمزية قوية. على الجبل أعلن يسوع التطويبات، على الجبل كان ينفرد ليصلي، وهناك كان يستقبل الجموع ويشفي المرضى. ولكن هذه المرة على الجبل يسوع ليس المعلم الذي يتصرف ويعلم، بل هو الذي يطلب من الرسل أن يعملوا ويبشروا ويوكلهم وصية متابعة عمله، فيوكل إليهم رسالة الذهاب إلى جميع الأمم ويقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به. هذه هي محتويات الرسالة التي أوكلت إلى الرسل: الإعلان والتعميد وتعليم المسيرة على الدرب التي يرسمها المعلم أي الإنجيل. إن رسالة الخلاص هذه تستلزم أولاً واجب الشهادة التي دعينا إليها نحن أيضاً رسل اليوم لكي نقدم دليلاً لإيماننا. إزاء مهمة ملزمة كهذه وبالتفكير بضعفنا نشعر أننا غير مناسبين، كما شعر الرسل أيضاً بالتأكيد. ولكن لا يجب أن نيأس وأن نتذكر الكلمات التي وجهها يسوع لهم قبل أن يصعد إلى السماء: ها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. هذا الوعد يؤكد الحضور الدائم والمعزي ليسوع بيننا. ولكن بأية طريقة يتحقق هذا الحضور؟ بواسطة روحه الذي يقود الكنيسة لكي تسير في التاريخ كرفيقة درب لكل إنسان. ذلك الروح الذي أرسل من المسيح والآب يمنح مغفرة الخطايا ويقدس جميع التائبين الذين ينفتحون بثقة على عطيته. بوعده بأن يبقى معنا طوال الأيام إلى نهاية العالم يدشن يسوع أسلوب حضوره في العالم كقائم من الموت، حضور يظهر في الكلمة والأسرار والعمل الدائم والداخلي للروح القدس. يقول لنا عيد الصعود أن يسوع وبالرغم من صعوده إلى السماء ليقيم بالمجد عن يمين الآب لا يزال بيننا على الدوام، ومن هنا تأتي قوتنا ومثابرتنا وفرحنا لترافق العذراء مريم مسيرتنا بحمايتها الوالدية، ولنتعلم منها اللطف والشجاعة لكي نكون شهودا في العالم للرب القائم من الموت.

0: بعد مرور 135 عاما على صدور الرسالة العامة ريروم نوفاروم للبابا ليون الثالث عشر، ما زالت هذه الوثيقة تعد مرجعا مهما للدفاع عن كرامة الإنسان في مواجهة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. فقد أكدت الرسالة على أهمية العدالة الاجتماعية وحقوق العمال والتضامن والخير العام، انطلاقا من رؤية إنجيلية تضع الإنسان في المحور. ويشير الأب جاكومو كوستا إلى أن سؤال كرامة الإنسان يبقى ثابتا في كل عصر رغم تغير الظروف والتحديات. وقد أدرك البابا ليون الثالث عشر في زمن الثورة الصناعية أن الكنيسة لا يمكن أن تبقى بعيدة عن قضايا المجتمع شأن استغلال العمال وتراكم الثروات وتفكك الروابط الاجتماعية. فمن هنا كانت الرسالة العامة ريروم نوفاروم بداية لتطور التعليم الاجتماعي للكنيسة. اليوم ومع تطور الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تتجدد هذه التحديات بشكل مختلف. وقد أكد البابا ليون الرابع عشر أن الكنيسة تواصل تقديم تعليمها الاجتماعي لمواجهة قضايا العمل والعدالة وحماية الكرامة الإنسانية في عصر التكنولوجيا الحديثة. فالكنيسة لا تقدم حلولا تقنية جاهزة، لكنها تذكر دائما بأن التكنولوجيا ليست محايدة وأن كل تطور يجب أن يخدم الإنسان لا أن يهمشه. كما يشدد التعليم الاجتماعي للكنيسة على أهمية دمج البعد الأخلاقي في القرارات الاقتصادية والسياسية والعمل من أجل مجتمع أكثر عدلا وسلاما وتضامنا، مع الاهتمام بالفئات الأشد ضعفا وتهميشا.
1: مكان يرتبط باسم واحد، العذراء مريم، فاطمة، ذلك المكان الذي يستحضر الصور والتاريخ. هنا تتشابك التقاليد والتقوى الشعبية والإيمان والتاريخ في معزوفة سرية متناغمة من القصص والأحداث، صغيرة كانت أم كبيرة. تمر السنون ويصبح التعبد للعذراء مريم أكثر أنية، فهي ليست مجرد ذكرى من الماضي بل حضور حي في يومنا هذا، لا سيما بالنسبة للكثير من الشباب. الأرقام تتحدث، ففي عام 2022 بلغ عدد الحجاج الذين توافدوا إلى المزار والقادمين من نحو 80 دولة حول العالم حوالي 5 ملايين حاجاً، ليرتفع هذا العدد إلى حوالي 7 ملايين في العام الماضي 2025. يضاف إلى ذلك 350 متطوعاً مكرسين للاستقبال، فضلاً عن الأعداد الغفيرة من المساعدين المخصصين للاحتفالات الرئيسية التي تتعاقب بين شهري أيار مايو وتشرين الأول أكتوبر. إنها أرقام تؤكد لنا أننا لا نتحدث عن كتاب من الماضي. فكما يروي الأب كارلوس مانويل بيدروزا كابيسينهاس، رئيس المزار المريمي الشهير منذ عام 2011، لا تزال التقاليد حتى اليوم تمتزج في تقوى الحجاج الذين يصلون إلى المزار ويأتون إلى كابيلا الظهورات ليتأملوا التمثال المقدس، لأنهم يلمسون فيه حضور العذراء مريم. هذا التأمل يتحول لاحقا إلى صلاة ويصير تضرعا في الصعاب، ومشاركة أيضا في أوقات الصلاة كصلاة الوردية والاحتفال بالإفخارستية. إن فاطمة كغيرها من المزارات الكبرى تغدو دائما مكانا للقاء بين الأصالة والواقع الراهن، بيد أن المزار لا يحفظ فقط الأيقونة المريمية الشعبية المشهورة في العالم أجمع، بل يحمل فوق كل شيء رسالة أودعت لأولئك الأطفال الرعاة الثلاثة الذين يعكسون صورة البشرية جمعاء في كل العصور. ففي قلب رسالة فاطمة تبرز مكانة الله في حياة المؤمن، أي مركزية الله، وهذا ما نلمسه سواء في ظهورات الملاك أو في ظهورات العذراء مريم. فهناك دائما هذا الحرص على المكانة التي يجب أن يشغلها الله في حياة المؤمن. وإذا كان مشهد الملحدين المناضلين يمثل مشكلة زمن الظهورات، فنحن اليوم لا نواجه هذا الإلحاد الذي يحارب الله، بل نواجه بالأحرى حالة من اللامبالاة أمام الله كما يذكر الأب كارلوس. ويأتي بعد ذلك موضوع السلام، ففي الظهور الأول طلبت العذراء مريم من الرعاة الصغار تلاوة الوردية من أجل السلام في العالم، وهي عطية تطلبها اليوم الكنيسة والحبر الأعظم وشعب الله بأكمله. السلام ذلك المنشود بشدة للوصول إلى صمت حرب تحمل الموت والدمار وتشن هجوما شرسا لاسيما على الأطفال الأبرياء الذين يذكرهم الإنجيل. وليس من قبيل المصادفة أن تختار العذراء مريم الأطفال بالذات. ويتابع رئيس المزار المريمي قائلا: لقد اختار الله أيضا 3 أطفال عن طريق العذراء مريم ليظهر أن الله يخص دائما الأكثر ضعفا بنظرة خاصة، وبالتالي الأطفال. لقد عاشت الكنيسة كل مأساة الانتهاكات ضد الأطفال، وهي مأساة حقيقية في حياة الكنيسة كما أنها مأساة في حياة العالم أيضا. والرسالة تذكرنا بأمرين: من جهة أن الله يتنبه دائما للصغار، ومن جهة أخرى تذكرنا بأننا جميعا نحمل مسؤولية حماية الأكثر ضعفا والوقوف إلى جانب هؤلاء الضحايا. هذا العمل سيكون دائما مطلوبا ولم ينتهي بعد، فهناك شيء يجب أن نسعى جاهدين لتحقيقه كل يوم. لكن حديث رئيس المزار يتسع ليصل إلى المهاجرين والوصول إلى كل من يحتاج إلى المساعدة، فجميعنا ضعفاء لأننا بحاجة إلى الرب، ولكننا في الوقت عينه أقوياء بمحبته لكل واحد منا.
2: على مقربة من بوابة سانتانا، المدخل النابض للفاتيكان، يصطف المؤمنين يوميا أمام مكتب دائرة خدمة المحبة في الباحة الخارجية. يلفت الأنظار تمثال يسوع المشرد للفنان الكندي توميثي شمالز، حيث يجسد فقيرا ينام على المقعد وقد غطي جسده بالكامل باستثناء قدميه اللتين تظهر عليهما جراح الصليب. في رسالة صامتة تعلن هوية المسيح المختبئ في المعذبين، في هذا الصرح الذي يعرف شعبيا ببيت زكا، يتولى المطران الأغسطيني لويس مارين دي سان مارتين مهامه منذ شهرين بعد أن اختاره البابا لابون في 12 من آذار مارس الماضي ليكون مسؤول مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم. يتذكر المطران دي سان مارتين لحظة تعيينه بكلمات تفيض بالرجاء: لقد شعرت بتأثر شديد، ولكن قبل كل شيء بفرح عظيم. هذا التكليف يضعني في تماس مباشر مع الإنجيل والمحبة الملموسة كأسقف، وبالتالي ككاهن وخادم، ومن ثم أشعر بامتنان عميق للثقة التي منحني إياها البابا لوضعي في هذه الدائرة المنفتحة على كافة أشكال الاحتياج البشري. ويضيف المطران إن مسؤوليته نمت خلال هذين الشهرين لتقديم الأفضل لخدمة الفقراء والأكثر عرضة للخطر الذين يمثلون المركز ونقطة المرجعية الدائمة. يوضح المطران دي سان مارتين إن مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم لم يعد مجرد مكتب للصدقات، بل أصبح بموجب الدستور الرسولي الجديد دائرة خدمة المحبة، وهي منظومة ضخمة تضم أذرعا متعددة. البركات الرسولية كفعل رحمة. يوضح المطران أن طلبات البركات لمناسبات المعمودية والزواج تساهم ماديا بشكل مباشر في تمويل خدمات الدائرة، فهي عطية تعود للفقراء الرعاية الصحية المتخصصة. يبرز دور الدائرة في توفير مستوصفين في ساحة القديس بطرس لخدمة المهمشين والذين لا يملكون أوراقا قانونية، حيث يعمل 120 طبيبا متطوعا مع توفر إمكانية إجراء فحوصات تشخيصية دقيقة. الكرامة في السكن والنظافة. تدير الدائرة مراكز الاستحمام ومبيتات متنوعة مثل قصر ميلوري بالتعاون مع جماعة سانت إيجيديو ودوماس ماريا بإدارة مرسلات المحبة، مما يوفر شبكة أمان اجتماعية حقيقة. وأخيرا المحبة الدولية والتعاون الدبلوماسي. يؤكد المطران أن عملهم يتجاوز أسوار روما ليصل إلى أوكرانيا، غزة، لبنان وأفريقيا، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع السفراء البابويين المناديب الرسوليين في تلك الدول لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
0: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين أحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أطل البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم من على شرفة مكتبه الخاص في القصر الرسمي

0: صليب الفاتيكان ليتلو مع وفود الحجاج والمؤمنين صلاة افرحي يا ملكة السماء كما جرت العادة كل يوم أحد. وتوقف الحبر الأعظم في كلمته عند معنى وأهمية الصعود الذي نجده في حياة الرب يسوع وأمثلته وتعاليمه. قال البابا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحد مبارك. تحتفل العديد من بلدان العالم هذا اليوم بعيد صعود الرب. إن صورة يسوع الذي كما يقول نص الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل يرتفع من الأرض ويصعد نحو السماء، وقد تجعلنا نشعر بأن هذا السر هو حدث بعيد عنا، لكن الأمر ليس كذلك في الواقع، فنحن متحدون بيسوع كما تتحد الأعضاء بالرأس في جسد واحد، وصعوده إلى السماء يجذبنا نحن أيضا معه نحو الشركة الكاملة مع الآب. وقد قال القديس أغسطينوس في هذا الصدد إن تقدم الرأس إلى الأمام يشكل رجاء الأعضاء. إن حياة المسيح كلها، مضى البابا لاون الرابع عشر يقول، هي حركة صعود تشمل العالم كله وتحتضنه من خلال إنسانيته، فترتفع بالإنسان وتفديه من حالة الخطيئة وتجلب النور والغفران والرجاء حيث كانت الظلمة والظلم واليأس، وصولا إلى الانتصار النهائي للفصح، حيث إن ابن الله بموته قضى على الموت وبقيامته أعاد إلينا الحياة. هذا ثم قال الحبر الأعظم إن الصعود لا يحدثنا عن وعد بعيد، بل عن رباط حي يجذبنا نحن أيضا نحو المجد السماوي، فيوسع ويرفع آفاقنا منذ هذه الحياة ويقرب أكثر فأكثر طريقة تفكيرنا وشعورنا وتصرفنا من مقياس قلب الله. ونحن نعرف طريق هذا الصعود، نجده في يسوع في عطية حياته وفي أمثلته وتعاليمه، كما نراه مرسوما في العذراء مريم والقديسين، أولئك الذين تقدمهم الكنيسة نموذجا كونيا، وأيضا الذين كان البابا فرانسيس يحب أن يسميهم قديسي الباب المجاور، الذين نعيش معهم أيامنا، الأباء والأمهات والأجداد وأشخاص من كل عمر وحالة، يسعون بفرح والتزام إلى أن يعيشوا بصدق بحسب الإنجيل. ختم البابا لاون الرابع عشر يقول، مع هؤلاء الأشخاص وبدعمهم وبفضل صلواتهم يمكننا نحن أيضا أن نتعلم كيف نصعد يوما بعد يوم نحو السماء، جاعلين موضوع أفكارنا كما يقول القديس بولس الرسول كل ما هو حق وعادل ومحبوب، ومطبقين بمعونة الله ما سمعناه ورأيناه، لكي تنمو فينا ومن حولنا الحياة الإلهية التي نلناها في المعبودية والتي تجذبنا باستمرار إلى العلا نحو الآب، وتنشر في العالم ثمارا ثمينة من الشركة والسلام. بعدها قال البابا لاون الرابع عشر، لتساعدنا مريم العذراء ملكة السماء التي تنير وتقود طريقنا في كل لحظة. بعد تلاوة صلاة افرحي يا ملكة السماء، حي البابا لاون الرابع عشر كعادته وفود الحجاج والمؤمنين الحاضرين في الساحة الفاتيكانية، وقال إنه يحتفل هذا الأحد في العديد من البلدان باليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية حول موضوع الحفاظ على أصوات ووجوه بشرية، وأضاف أنه في زمن الذكاء الاصطناعي يود أن يشجع الجميع على الالتزام في تعزيز أشكال من التواصل تحترم حقيقة الإنسان الذي ينبغي أن يوجه نحوه كل تحديث تكنولوجي. كما أشار البابا إلى أننا سنحيي من اليوم ولغاية الأحد المقبل أسبوع كن مسبحا، المخصص لعناية الخليقة والمستلهم من الرسالة العامة للبابا فرانسيس. وقال إنه في هذه السنة اليوبيلية للقديس فرانسيس الأسيزي نتذكر رسالة السلام التي أطلقها، سلام مع الله ومع الأخوة ومع الخليقة، موضحا أنه في السنوات الماضية وبسبب الحروب تباطأت الإنجازات على هذا الصعيد. من هذا المنطلق شجع البابا أعضاء حركة كن مسبحا وجميع العاملين من أجل إيكولوجيا متكاملة على تجديد الالتزام في الاعتناء بالسلام وبالحياة. في الختام، حي الحبر الأعظم جميع المؤمنين الحاضرين في الساحة الفاتيكانية والقادمين من روما ومختلف أنحاء العالم، متمنيا للكل أحدا سعيدا.
1: عقب الإعلان عن الزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا لون 14 إلى فرنسا من 25 حتى 28 من أيلول سبتمبر القادم، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع رئيس مجلس أساقفة فرنسا الكاردينال جان مارك كافلين، رئيس أساقفة مارسيليا، والذي بدأ مؤكدا تلقي نبأ الزيارة بفرح كبير، وأضاف: لقد كنا ننتظرها، مشيرا إلى أنه قد تبادل الرأي مع قداسة البابا لون 14 فور انتخابه حول زيارة محتملة إلى فرنسا. وتابع رئيس الأساقفة أنه قد لمس منذ البداية تعلق الأب الأقدس بهذا المشروع، وأن لدى قداسته اهتماما بهذا البلد وما يمثله، وذلك بحكم تاريخه وكيفية ممارسة تأثيره في الكنيسة أيضا من خلال شخصيات تميزت بالقداسة. ثم أراد رئيس المجلس الإشارة إلى ما على الكنيسة في فرنسا مواجهته من تحديات هي مشتركة مع دول أخرى وإن كان لها تميز في هذا البلد، وأضاف واصفا الإعلان عن زيارة قداسة البابا بنبأ رائع للكنيسة في فرنسا ولبلدنا أيضا، قال الكاردينال. هذا وتم التطرق خلال المقابلة مع رئيس مجلس أساقفة فرنسا إلى الزيارة الرسولية التي قام بها البابا لون 14 إلى إمارة موناكو في 28 من آذار مارس المنصرم، زيارة اهتم بها الفرنسيون أيضا، كما وكان الكاردينال أبيلين قد شارك في الاحتفال بالقداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا. وعما ينتظر كاثوليك فرنسا من زيارة الأب الأقدس، قال رئيس المجلس إن تطلعاتهم كبيرة لأن الكنيسة في فرنسا تعيش تناقضات كثيرة، فهناك الجوانب الجميلة مثل الأعداد المتزايدة من الشباب الذين يكتشفون المسيح ويطلبون نيل المعمودية أو سر التثبيت. وأشار الكاردينال أفلين أنه يرافق حاليا في مزار لورد 1500 من حجاج أبرشيته مارسيليا، ومن بينهم الكثير من الشباب الذين اكتشفوا المسيح، وهذا أول حج يقومون به. وأعرب عن تأثره لرؤيته هذه الأمور الجميلة، إلا أن هناك بعض الجوانب الأكثر حساسية، قال رئيس المجلس، وتحدث مثلا عن الجماعات الريفية التي تتميز بسن متقدمة، كما وأشار من جهة أخرى إلى أزمة الانتهاكات بما في ذلك الجنسية في الكنيسة، وقال إنه قد تم تجاوز هذه الأزمة إلا أنها لم تنتهي بعد، ولا يزال هناك الكثير مما يجب عمله ومن الاحترام الذي يجب التعبير عنه. ووصل الكاردينال أبلين أن البابا يعلم هذه الأمور وسيأتي إلى فرنسا للإصغاء إلينا وتشجيعنا وإرشادنا إلى مسار كي نواصل رسالتنا في شركة مع الكنيسة الجامعة. وأضاف أن الشهور الأربعة التي تفصلنا عن زيارة البابا لون 14 ليست فترة طويلة للاستعداد للزيارة. وفي إجابته على سؤال إن كان يعتبر زيارة الرسولية للأب الأقدس تشجيعا لما قامت به الكنيسة في فرنسا من عمل لمواجهة هذه القضايا الصعبة، قال رئيس المجلس إن هذا صحيح، وهو ما لمسه في لحظات كثيرة خلال التحضير لهذه الزيارة مع قداسة البابا، وأن هذه هي الروح التي تم الانطلاق منها والعمل بها. وأكد مواصلة العمل مشددا على ضرورة انفتاح الكنيسة في فرنسا على النعمة التي تنالها بزيارة خليفة القديس بطرس، وأكد ضرورة العمل من أجل إعداد القلوب وجعل الروح القدس يعدها، لأن علينا حسب ما تابع الكاردينال أن نكون مستعدين لما ستعنيه هذه الزيارة بالنسبة لنا، لما ستحمله كلمات البابا ورسالته. يجب من جهة أخرى أن نستعد، قال رئيس الأساقفة، للتمكن من تعريف الأب الأقدس بما نعيش، كي يفهم ذلك بشكل جيد ليرشدنا من خلال خدمته وتعليمه إلى مسيرة السنوات القادمة. سئل رئيس مجلس أساقفة فرنسا بعد ذلك عن برنامج الزيارة الرسولية للبابا لون الرابع عشر في إشارة إلى أن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي لم تعلن عن هذا البرنامج بعد، بينما ذكرت الكنيسة في فرنسا أنها تنتظر الأب الأقدس في باريس ولورد. وقال الكاردينال جان مارك أفلين إن هذا ما يتم التفكير فيه، وأشار إلى أهمية زيارة البابا إلى باريس، حيث سيتوجه أيضا إلى مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، وأيضا أهمية زيارة اللورد المحطة الهامة الأخرى في هذه الزيارة الرسولية. وتبع رئيس المجلس مشيرا إلى أنه ستبدأ قريبا زيارات تفقدية للتمكن من التعرف بشكل أكثر وضوحا على إمكانية التنظيم لقاءات أخرى. وأراد لفت الأنظار في هذا السياق إلى أن زيارة قداسة البابا ستكون قصيرة، وأضاف أن الأب الأقدس ستكون لديه بالتأكيد فرص أخرى لزيارة فرنسا. وخلال الحديث عن زيارة الأب الأقدس إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، تمت الإشارة إلى حديث البابا لون الرابع عشر خلال السنة الأولى في حبريته عن هذه المواضيع وأهميتها، حيث توقف عند الأهمية الأساسية للتربية والتكامل بين العلم والإيمان، كما ووصف الثقافة بجسر نحو الأخوة والسلام. وقال الكاردينال أفلين في هذا السياق إن زيارة البابا إلى هذه المنظمة أي اليونسكو تعكس مواضيع هامة بالنسبة للكنيسة، مواضيع متداخلة فيما بينها. وذكر رئيس الأساقفة بتشجيع البابا بنديكتوس 16 خلال زيارته فرنسا من 12 حتى 15 من أيلول سبتمبر 2008 على الاهتمام بالعلاقة بين الإيمان والعقل، كما وأشار الكاردينال أفلين إلى أن العقيدة الاجتماعية للكنيسة تجمع بين الإيمان المسيحي والتعبير عنه بشكل ملموس في الحياة. وتابع رئيس المجلس متحدثا عن التربية، وذكر في هذا السياق أن الكنيسة في فرنسا قد قررت أن تخصص 3 سنوات كاملة لهذا الموضوع، والذي يشمل جوانب وأطرافا مختلفة من بينها العائلة. وفي ختام المقابلة تم التشديد على أهمية هذه الزيارة في أوروبا بكاملها، وذلك في فترة تعاني منها القارة من مشاكل عديدة، وإلى الأهمية العالمية لهذه الزيارة انطلاقا من كون الكنيسة جامعة.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان ذهب التلاميذ 11 إلى الجليل، إلى الجبل الذي أمرهم يسوع أن يذهبوا إليه. فلما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم ارتابوا. فدنا يسوع وكلمهم قال: إني أوليت كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. يظهر لنا الإنجيل الرسل الذين يجتمعون في الجليل على الجبل الذي أمرهم يسوع أن يذهبوا إليه، وهنا يتم اللقاء الأخير للرب القائم من الموت مع تلاميذه. يشكل الجبل علامة رمزية قوية. على الجبل أعلن يسوع التطويبات، على الجبل كان ينفرد ليصلي، وهناك كان يستقبل الجموع ويشفي المرضى. ولكن هذه المرة على الجبل يسوع ليس المعلم الذي يتصرف ويعلم، بل هو الذي يطلب من الرسل أن يعملوا ويبشروا، ويوكلهم وصية متابعة عمله، فيوكل إليهم رسالة الذهاب إلى جميع الأمم ويقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به. هذه هي محتويات الرسالة التي أوكلت إلى الرسل: الإعلان والتعميد وتعليم المسيرة على الدرب التي يرسمها المعلم أي الإنجيل. إن رسالة الخلاص هذه تستلزم أولاً واجب الشهادة التي دعينا إليها نحن أيضاً رسل اليوم، لكي نقدم دليلاً لإيماننا. إزاء مهمة ملزمة كهذه وبالتفكير بضعفنا، نشعر أننا غير مناسبين، كما شعر الرسل أيضاً بالتأكيد. ولكن لا يجب أن نيأس، وأن نتذكر الكلمات التي وجهها يسوع لهم قبل أن يصعد إلى السماء: ها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. هذا الوعد يؤكد الحضور الدائم والمعزي ليسوع بيننا. ولكن بأية طريقة يتحقق هذا الحضور؟ بواسطة روحه الذي يقود الكنيسة لكي تسير في التاريخ كرفيقة درب لكل إنسان. ذلك الروح الذي أرسل من المسيح والآب يمنح مغفرة الخطايا ويقدس جميع التائبين الذين ينفتحون بثقة على عطيته. بوعده بأن يبقى معنا طوال الأيام إلى نهاية العالم، يدشن يسوع أسلوب حضوره في العالم كقائم من الموت، حضور يظهر في الكلمة والأسرار والعمل الدائم والداخلي للروح القدس. يقول لنا عيد الصعود أن يسوع وبالرغم من صعوده إلى السماء ليقيم بالمجد عن يمين الآب، لا يزال بيننا على الدوام، ومن هنا تأتي قوتنا ومثابرتنا وفرحنا لترافق العذراء مريم مسيرتنا بحمايتها الوالدية، ولنتعلم منها اللطف والشجاعة لكي نكون شهودا في العالم للرب القائم من الموت.
0: بعد مرور 135 عاما على صدور الرسالة العامة ريروم نوفاروم للبابا لاوون 13، ما زالت هذه الوثيقة تعد مرجعا مهما للدفاع عن كرامة الإنسان في مواجهة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. فقد أكدت الرسالة على أهمية العدالة الاجتماعية وحقوق العمال والتضامن والخير العام، انطلاقا من رؤية إنجيلية تضع الإنسان في المحور. ويشير الأب جاكومو كوستا إلى أن سؤال كرامة الإنسان يبقى ثابتا في كل عصر رغم تغير الظروف والتحديات. وقد أدرك البابا لاوون 13 في زمن الثورة الصناعية أن الكنيسة لا يمكن أن تبقى بعيدة عن قضايا المجتمع شأن استغلال العمال وتراكم الثروات وتفكك الروابط الاجتماعية. فمن هنا كانت الرسالة العامة ريروم نوفاروم بداية لتطور التعليم الاجتماعي للكنيسة. اليوم ومع تطور الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تتجدد هذه التحديات بشكل مختلف. وقد أكد البابا لاوون 14 أن الكنيسة تواصل تقديم تعليمها الاجتماعي لمواجهة قضايا العمل والعدالة وحماية الكرامة الإنسانية في عصر التكنولوجيا الحديثة. هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.